وعاد المعدو هيك هالصار دون هالساعة تاضا هالطلقة تاضا هالخاصة لصار دي سردو دوغو دون هالساعة تاضا هالطلقة تاضا هالخاصة